0: طبخهم
1: ما طبخهم وقيم ريكا ماري مير ما تاتري
0: ما طبخهم وقيم
1: ماري الواري اللي
0: كماري مير
1: كلا كلا موكلا كلا
0: ماري ماري الواري اللي كي طبخهم
1: ما طبخهم وقيم ريكا ماري مير
0: ما طبخهم وقيم
1: ماري الواري موكلا كلا
2: There is of our oral history Pass your story to the children of tomorrow Sit here and stare in sorrow. Bearers of our oral history, pass your story to the children of tomorrow. Stand them in good stead so they will follow.
1: Sing strong.